0: Wells Radio 89.3 FM. Magic.
1: يعني الكثير لإسبانيول ضاعت الكرة من جانبي إسبانيول تمريرة خابئة صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابلا دريتا برشادي Assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Nani. What a name! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the
1: Manchester City. هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابلا دريتا بارشادي أسيستنسيا دا شادي ميسكا بارشادي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وكل

على هم يا مقلب القلوب ولا حب صار ومصرفها كيف يشاء وبمشاها زعلك وبياك اسمك العبيب يا حبيب وبياك اسمك البدوه يا بدو وبياك اسمك الودود يا ودود وبياك اسمك العادي يا حادي أن تثبت حب في قلوب الجميع ناصواديهم إلى صراطك المستقيم أجب لي يا تفريا إلو الجن تفراتيس يا خجيب أجب لي يا صفدا يا إلو عليه السلام.